0: ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ يوسف الشويعي من سورتي مريم وطه.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات، ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة آل عمران.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

يوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورة البقرة.
1: وقت السحر هو وقت التنزل الإلهي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إن التضرع في هذا الوقت يعبر عن افتقار العبد إلى الله واعترافه بضعفه وحاجته، وهو من أعظم مظاهر الإخلاص والعبودية. في هذا الوقت تكون القلوب خاشعة والنفوس منكسرة، فتنساب الدموع طلبا للرحمة والمغفرة. إنها لحظات تحيي الإيمان وتجدد الأمل، حيث يجد العبد نفسه بين يدي الله يبث همومه وآماله طالبا عونه وتوفيقه. إن التضرع عند السحر يعد من أعظم أسباب نزول الرحمة واستجابة الدعاء. وقد كان هذا الوقت عادة الصالحين الذين وصفهم الله بقوله: والمستغفرين بالأسحار. التضرع في السحر لا يقتصر على الدعاء وحده، بل هو يشمل الاستغفار والتوبة، وهي أعمال تطهر القلب وتقرب العبد من ربه. كما أن هذا الوقت يحمل فرصة ذهبية لتصفية النفس وإعادة ترتيب الأولويات، مما يعزز الصلة بالله ويدخل الطمأنينة إلى القلب. التضرع عند السحر سر من أسرار القرب من الله، ومفتاح من مفاتيح النجاح في الدنيا والآخرة. إنه وقت يختلي فيه العبد بربه، ليجد في هذه الخلوة غذاء للروح وسلاما للنفس، وهو أحد أدوية القلوب الخمسة التي حث عليها الصالحون: قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الحجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين.

0: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.

0: وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا.
1: الله أكبر الله.

عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم

سمع الله لمن حمده.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي السجدة والأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي السجدة والأحزاب.
1: بركات الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، فريضة تشتمل على جملة من العبادات في أيام معلومات، ومنافع إيمانية عميقة وبركات دنيوية متعددة. فرض الله الحج على المسلم القادر ماديا وجسديا مرة واحدة في العمر، وفوق أنه عبادة مفروضة على كل فرد، يعد الحج تجربة جماعية إذ يعكس الوحدة بين المسلمين. حين يؤدي المسلم مناسك الحج متجردا من مظاهر الدنيا مرتديا الإحرام، يجد نفسه أمام فرصة لتكفير الذنوب والتوبة الصادقة، لينال ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فيزداد تقربا وارتباطا بخالقه. طواف هنا وسعي هناك، وقوف بعرفة ورمي بمنى ونحر وحلق وتقصير، وهكذا يتنقل من عبادة لأخرى مستجيبا لأوامر الله منفذا لمراده. ثم حين يعود الحاج يجد أنه قد تزود بالتقوى، وأن إيمانه قد قوي وتجدد. كيف لا وقد كان ترك خلفه مشاغل الدنيا وتفرغ لعبادة الله. أما بركات الحج الدنيوية ومنافعه، فمنها أنه يعزز وحدة المسلمين، حيث تجتمع أنظارهم وتهفو أفئدتهم إلى مكان واحد وفي زمان واحد. يجد الحاج أيضا صحبة صالحة يتحقق فيها التنوع الثقافي والعرقي، فتزول الحواجز الاجتماعية والفروقات الاقتصادية تحت مظلة الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يتساوى الجميع في اللباس والمناسك. لطالما كان الحج عبر التاريخ فرصة لتبادل الثقافات والخبرات بين المسلمين من مختلف البلدان، فيتعرف الحجاج على علماء وعادات وتقاليد إخوانهم المسلمين، ويحدث التناصح ونشر القيم السامية والأخلاق الحميدة. الحج عبادة شاملة تتجاوز الحدود الفردية لتلامس حياة المسلمين من جوانب متعددة، دينية ودنيوية.
2: سنن الجمعة.
3: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: سنن الجمعة.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8، العلا 90.5، 90.5، الحناكية 91.9، 91.9، بدر حنين 89.5، 89.5، على موجات الإف إم.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة قاف حتى سورة النجم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة قاف حتى سورة النجم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف. القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق.

0: والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هدى.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النمل.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي، من سورة الأنبياء حتى سورة النور.
4: أعوذ بالله.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الأنبياء حتى سورة النور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يكون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم

واضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم

0: يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: فضل الصدقة. الصدقة من الأعمال العظيمة الجليلة في الإسلام، وهي باب من أبواب الخير التي حث عليها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لها فضائل كثيرة في الدنيا والآخرة، وهي سبب لنيل البركة وتفريج الهموم وزيادة الرزق وبركة المال ودخول الجنة. ومن فضائل الصدقة أن الله تعالى ذكرها في مواضع عديدة من كتابه، وذكر من فضائلها مضاعفة الأجر والنجاة من النار وتطهير النفس وتزكيتها وزيادة التقوى. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فضائل الصدقة أنها تطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. وهي كذلك حماية من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. ومن فضائلها أيضا أنها سبب للشفاء والبركة في المال، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: داووا مرضاكم بالصدقة، رواه البيهقي وحسنه الألباني. كما أن للصدقة مكانة عظيمة يوم القيامة، إذ تكون ظلا لصاحبها، كما في الحديث الشريف: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، رواه أحمد. قال ابن باز رحمه الله: فالإنسان يتقي الله فيما أعطاه الله من المال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الطيب من الكسب الطيب للرجل الصالح الذي ينفق في المشاريع الخيرية، ينفق في الفقراء والمساكين، يواسي الفقير والمسكين، يستعين بالمال على طاعة الله، كما قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، انتهى كلامه رحمه الله. الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب للمغفرة والنجاة من النار، وسبب للبركة في العمر والمال. اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك، والمتصدقين ابتغاء وجهك، الطامحين إلى رضاك والفوز بجنانك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي الحجر والنحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس من سورتي الحجر والنحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 24 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: الحسد عافانا الله وإياكم شر، وقد وهبني الله تعالى معرفة ببعض العلوم غير الشرعية، وأحب تعليم الناس عليها من خلال فتح قنوات في وسائل التواصل، لكنني أخشى من العين والحسد، فبما تنصحونني؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننصحك بالتوكل على الله عز وجل وحسن اليقين به وحسن الاعتماد عليه وقراءة الأوراد والأذكار الشرعية، ثم المضي فيما تريد فعله، فلا يحملنك هذا التوهم على ترك الخير الذي يفيدك ويفيد غيرك. ولو أن كل أحد ترك عمله خشية من العين والحسد لما عمل الناس. لا شك أن العين تعمل عملها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي كتاب الله عز وجل الأمر بالاستعاذة من شر الحاسد، وبين الله جل وعلا أن ثمة أقواما يحسدون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد إذا تمكن من قلب المرء أتعبه، فهذا الحاسد الذي يحسدك اعلم أنه قد حسد نفسه قبلك، لأنه يعيش في حالة يرثى له فيها، فهمه أن يصيب الناس سوء. إذا رأى من صاحبه خيرا عمل على إزالة هذا الخير، لا يعمل على تحصيل مثل هذا الخير، إنما يعمل على إزالة هذا الخير عنك. والناس ماضون في الخير الذي كتب الله جل وعلا لهم، لا يضرهم حسده، فهو في غم وهم. إذا أراد أن ينام تفكر في فلان وفلان والخير الذي أصابهم، فيبقى مغتما، وهذه عقوبة معجلة له. والإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا ينبغي له أن يتقي فيها شر هؤلاء. فيعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام لما قص عليه الرؤيا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فنهاه يعقوب عليه السلام عن قص هذه الرؤيا التي علم يعقوب أنها خير، فخشي أن يعلم بها إخوته فيكيدوا له بذلك. ولما أراد إخوة يوسف أن يذهبوا ليوسف عليه السلام بعدما صار عزيز مصر، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال بعض المفسرين: إنه نهاهم أن يدخلوا من باب واحد، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة لئلا يصابوا بالعين. فالإنسان يحترس من عدوه، وإذا علم أن ثمة حاسدا يحسده فلا يعمل على مغايظته ولا يعمل على مكايدته، لأن ذلك مما يزيده، وإنما يعمل على ملاطفته وكثرة الدعاء له والاستغفار له وإظهار المحبة له، فإن ذلك مما يقلل من شره. إن كان في قلب هذا الحاسد إنابة ورجوع إلى الله عز وجل، فأنا أنصح من كان في قلبه حسد على إخوانه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يجتهد في فعل الطاعات، وأن يجتهد في فعل ما يحقق له الخير، لأن هؤلاء الحسدة لديهم طاقة كبرى وعظيمة، لو أنهم جعلوها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم لحصلوا بذلك خيرا كثيرا، ولكنهم جعلوا هذه الطاقة فيما لا ينفعهم فارتد عليهم، وربما أصاب إخوانهم شيء من ذلك. فأنصح هذا السائل المضي قدما فيما يريد، فيما ينفع نفسه وينفع غيره، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا الجزاء. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل الذنوب في الأشهر الحرم تتضاعف، وكيف تتضاعف؟ القرآن بين لنا أن السيئة بمثلها.
2: الذنوب في الأشهر الحرم أو في أشهر العبادة كشهر رمضان أو في الأمكنة المعظمة كالحرمين لا تتضاعف من حيث الكم، فالسيئة كما أخبر الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئة السيئة لا تكون السيئة في الأشهر الحرم أو في الأزمنة الحرم أو في الأمكنة المعظمة، لا تكون السيئة سيئتين، وإنما هي سيئة واحدة ولكنها تعظم. فالسيئة في المسجد الحرام أعظم منها في غير المسجد الحرام، ولكنها واحدة. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مع أننا في غير المسجد الحرام إذا هممنا بالمعصية ولم نفعلها لم تكتب علينا. إذا أردنا المعصية في غير المسجد الحرام لم تكتب علينا حتى نعملها، أما في المسجد الحرام قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هو لم يفعل هذا الظلم وإنما أراد، قال: نذقه من عذاب أليم. فالسيئة تتعاظم ولكنها لا تتضاعف، وهذا أيضا يكون في شهر رمضان، فشهر رمضان معظم عند الناس وعند الله عز وجل، فالسيئة فيه ليست كالسيئة في غيره لحرمة الزمان. فهذا مراد أهل العلم رحمهم الله حينما يقولون أحيانا بأنها تتضاعف، لا يقصدون بذلك التضاعف في العدد، وإنما يقصدون بذلك أنها تتعاظم في الكيفية، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: ينصح الأطباء بتناول ما يسمى بالملفوف المخمر، فهل يجوز تناوله؟
2: إذا كان هذا الذي تذكر كما هو عندنا في المملكة العربية السعودية فيجوز أكله، لأنه ليس بمسكر. فإذا كان خارج المملكة وليس بمسكر فإنه يجوز أكله، وأما إذا كان مسكرا يعني بلغ حد الإسكار فإنه لا يجوز أكله. فالعلة في هذا، علة التحريم فيه، هو الإسكار، فإن كان يسكر فلا، وإن كان لا يسكر فأكله مباح. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا عطس شخص في المجلس ولم أسمعه يحمد الله جل وعلا، ولكن سمعت القريبين منه يقولون له يرحمك الله، فهل أشمته؟
2: الأصل أن العاطس يشمت إذا سمع حامدا لله عز وجل، كما الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمت. فإذا لم يحمد الله لم يشمت، ولهذا قال أهل العلم بأنه يكون حامدا مستحقا للتشميت إذا رفع صوته بالحمد ليسمع، أما إذا حمد الله تعالى في نفسه أو بصوت لا يسمع فإنه ليس حامدا مستحقا للتشميت فلا يشمت. وذكر بعض أهل العلم بأنه إذا كان في المجلس أحد فعطس فشمته من هو حوله، قالوا: فلك أن تشمته، لأن الأصل أن الذين حوله لن يشمتوه إلا وقد سمعوا هذا قد حمد الله، ولو لم يشمت لأنه لم يسمعه حامدا لله فقد أصاب السنة، لأن السنة إنما جاءت بمن سمع حامدا لله. ولكن تبقى مسألة، وهي أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن تشميت العاطس ليس على الكفاية، وإنما هو على العينية، فيلزم كل أحد سمعه عاطسا حامدا أن يشمته. وأما على قول من يقول بأن التشميت على الكفاية فإنه حتى لو لم تشمت إذا لم تسمع فقد شمته غيرك، وتكون بذلك قد أصبت السنة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول شيخ حفظكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور؟
2: يعني بذلك المتشبع بما لم يعط الذي يظهر أنه ناله كذا وكذا، أو أنه قال كذا وكذا مادحا لنفسه كاذبا، فهذا كلابس ثوبي زور. قال أهل العلم في لابس ثوبي زور بأنه الرجل حسن الهيئة، حسن الهندام، وهو في نفسه كذاب، فيراه الناس فيظنون أنه بهيبته لا يتعاطى الكذب، فإذا شهد صدقوه، فهذا كلابس ثوب الزور وهو لابس ثوب الزور. قال بعض أهل العلم بأن الرجل الذي يظهر بثياب الزهاد وهو فاجر في نفسه، فيلبس ثياب الزهاد ويتزيى بزيهم ولكنه فاجر في نفسه، وهذا المتشبع بما لم يعطى لا يستفيد شيئا إلا الوزر، وهذا تجده في بعض الناس يكذب إذا جلس في المجالس، كذب فيقول قد فعلت كذا وكذا وكذا مما يحمد عليه لو كان صادقا، وهو في الحقيقة كاذب، فهو كلابس ثوب يزور، فيتحدث كاذبا بأنه هو السبب في وصول الخير إلى هذه الأسرة، أو دفع الشر عن هذه الأسرة، أو أنه هو السبب في تزويج فلان من تلك المرأة الصالحة أو نحو ذلك، وهو لم يفعل من هذا شيئا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهو مع كونه رأى وسمع كذب، لو كان قائلا لهذا القول وهو صادق وأراد بذلك الرياء والسمعة لكان مذموما، فكيف إذا قاله مريدا الرياء والسمعة وهو كاذب؟ فهذا هو لابس ثوب الزور. وهذا الحديث سببه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بأن لها ضرة، فهل لها تشبع بما لم يعطه زوجها؟ يعني زوجها لم يعطيها شيئا، ولكنها ستتظاهر أمام الضرة الأخرى بأن الزوج أعطاها مغايرة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بهذا الجواب العظيم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة لقمان.

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأولئك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة لقمان.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي.

0: فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الشرح وحتى سورة الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الشرح وحتى سورة الناس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الكهف.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى الحكم، أي أنه سبحانه وتعالى وحده صاحب الحكم والتشريع المطلق الذي يفصل بين الناس بالعدل التام في الدنيا والآخرة ولا يظلم أحدا، وهو الذي يحكم ما يشاء ويرجع إليه الأمر كله. وشرائع الله تعالى كلها تهدف إلى صلاح العباد وإصلاحهم ومنعهم من الظلم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحي، وهذا الاسم له معنيان. الأول هو الذي له كمال الحياة المطلق ولا يموت أبدا، والآخر هو كثير الحياء والذي يناسب كماله وجلاله. فحياء الله تعالى ليس كحياء المخلوق، بل هو حياء كرم ورحمة وجلال يليق بعظمته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه تعالى بالحياء، وحياء الله جل وعلا لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فهو حياء كرم وبر وجود وجلال. فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وكماله وحلمه يستحيي من هتك عبده وفضيحته وإحلال العقوبة به، ويستحيي سبحانه أن يرد من يمد إليه يديه، وهو سبحانه يحب أهل الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية. ومن أسماء الله الحسنى الرب، والرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا، ويطلق على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف كرب الإبل ورب الدار أي مالكها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 78 موضع. ومن أسماء الله الحسنى الرفيق، قال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن أسمائه سبحانه الرفيق، وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيها، وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. وقال القرطبي رحمه الله: الرفيق أي الكثير الرفق، وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتشديد والتصعيب. وقال الليث: الرفق لين الجانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيق. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية في عدة أحاديث. ومن أسماء الله الحسنى السبوح، وهو من صيغ المبالغة بمعنى المسبح أي المنزه عن كل نقص وعيب وشريك، فهو سبحانه وتعالى مبرأ من كل ما لا يليق به، وهو أيضا الذي يسبحه ويقدسه ويعظمه كل من في السماوات والأرض. وقد ورد هذا الاسم في السنة النبوية.
0: لقد تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسماحة، وكان أسوة حسنة يحث أمته على العفو بأفعاله قبل أقواله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وقال عكرمة ابن أبي جهل: لما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا محمد، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت آمن. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنت عبد الله ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. قال عكرمة: أقول ذلك وإني لمطأطئ رأسي استحياء منه. ثم قلت: يا رسول الله، استغفر لي كل عداوة عاديتكها أو موكب أوضعت فيه أريد فيه إظهار الشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو موكب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك. ولا يذكر العفو عند المقدرة إلا وكان عفوه عن قريش يوم فتح مكة شاهدا على نبله وسماحته. وقوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. كان هذا القول شاهدا على سلامة صدره وحكمته وحلمه، في ذلك الموقف العظيم.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات الإف إم: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

وجود وطلح منضود وظل ممدود

يعلمون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح به.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الرحمن وحتى سورة الحديد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس، فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
2: آيات الحقوق.
3: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال أهل التفسير: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. وقوله: وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى، وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه، بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم، لعلكم تذكرون ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. والله أعلم، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه إطلالة من رحاب المسجد الحرام عبر قناة القرآن الكريم، إطلالة تنقل لكم ملامح البيت وقسماته، وهي تتمثل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الحديد وحتى سورة الحشر.

0: سبح لله ما في
1: ها هم وفد الله ينتظمون ركبا حول بيته، يفيض بهم بيته الحرام،
2: المستمعون
1: أرديتهم البياض، وذكرهم التلبية والتكبير، وخطوهم
2: أحبة المستمعين
1: طواف حول الكعب،
2: قلوا بمشيئة الله ورحاب
1: سعي بين الصفا والمر،
2: خطب صلاة
1: شرابه
2: على في حينه، نسأل الله
1: من زمزم المباركة
2: القول والعمل،
1: وصلاتهم في ظلال أروقة البيت الحرام، ودعاؤهم
0: ملك السماوات والأرض وإلى الله
1: الرجوع إلى أهليهم بعد حج
0: عليم بذات الصدور. آمنوا بالله
1: مبارك في البيت المبارك، اليوم
0: لهم

0: السماوات وال...
1: وأن
2: يؤتي الجمعة قبل بضع عشرة دقيقة رفعه المؤذن
1: مخت
2: عماد إسماعيل

0: الله
1: جمال وجلال هذه المشاهد وجمال وجلال هذا البيت، ريثما يحين
0: أجر كريم
2: قدم بدنه
1: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور،
2: فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا دخل الإمام طوحت الملائكة صحفها ودخلت تستمع الذكر، فلا يأتي فلا يسجل لمن يأتي بعد ذلك أجر التبكير، ولكن أيضا يجب عليه أن يذهب ويصلي مع المسلمين وأن يحضر خطبتي وصلاة الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فصلاة الجمعة ينبغي الإنسان يحتسب الأجر فيها، وأن يؤديها، وأن يهتم فيها، وأن يعظم شأنها، وأن يراعي فيها ما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد، فإنه يوم عيد للمسلمين، كما صح بذلك الخبر عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، رواه أبو داود وصححه الألباني. فمما ينبغي الاهتمام به في هذا اليوم كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحتسب الأجر في ذلك، وأن نفرغ لذلك وقتا طويلا، فإنها من أعظم الأذكار وأجلها شأنا عند الله جل وعلا، خاصة في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، كما ثبت بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وإن فيها فضلا وأجرا وتنفيسا للكرب، وتفريجا للهموم، ومغفرة للذنوب، كما جاء في حديث أبي رضي الله عنه حينما قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وأي فضل يطمح إليه الإنسان من أن يغفر الله ذنبه، وأن يفرج همه، وأن ينفس كربه، وأن يهديه سواء السبيل. مما ينبغي الاهتمام به في هذا اليوم أحبتنا المستمعين الكرام كثرة الدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا. فينبغي للمسلم في آخر ساعة من هذا اليوم أن يكون في مكان خال قدر المستطاع، إما في مسجد أو في بيته، ويرفع أكف الضراعة، ويتوضأ ويستقبل القبلة، ويكثر الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، ثم يحمد الله ويثني عليه، ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويتضرع ويبتهل بما يحتاجه ويريده من خيري الدنيا والآخرة. وينبغي للإنسان أن يكون أكبر همه الآخرة، فيدعو كثيرا بالمغفرة وبالنجاة يوم القيامة وبنيل الجنة ودخولها ونيل الفردوس الأعلى منها والنجاة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أم المؤمنين أم حبيبة تدعو، فقالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأبي أبي سفيان، ومتعني بأخي معاوية. وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدعية مباحة، ولكن وجهها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أعظم من ذلك، فقال: أما إنك قد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو قلت اللهم قني عذاب القبر وقني عذاب النار لكان خيرا لك. فهذا هو الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يلهج به، وأن يكثر منه، بأن يدخله الله الجنة، وأن ينجيه من النار، وأن ينجيه من عذاب القبر، وأن يوفقه للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يغفر ذنوبه، وأن يتجاوز عنه، وأن يهديه إليه، وأن يقربه منه، وأن يدله إلى الأعمال الصالحة، خاصة وأننا مقبلون على أيام عظيمة وموسم كريم، وهي عشر ذي الحجة. ففي يوم الاثنين تقريبا أو حسب الرؤية ستدخل هذه الأيام المباركة وهذا الموسم العظيم، وهي أيام عشر ذي الحجة، التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قال فيها: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فينبغي للإنسان أن يهتم في هذه الأيام، وأن يعطيها حقها، وأن يحمد الله أن بلغه هذا الموسم العظيم، ومن شكر الله أن يغتنم ساعاته في هذا الليل، فيصوم ما يستطيع، ويقوم ما يستطيع، ويصلي ما يستطيع، ويبتهل الله جل وعلا، ويكثر الذكر والتكبير والتهليل والتحميد، كما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل أعظم فيهن ولا أكبر من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكبرون الله كثيرا في هذا الموسم العظيم، فكانوا يخرجون إلى الأسواق فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهما، فيقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومما ينبغي كذلك الانتباه إليه أنه مع دخول هذا العشر، وأراد إنسان أن يضحي، فإنه يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشره، كما أخبر النبي صلى الله عليه وأمر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحتسب الأجر في ذلك، وأن يصبر على ذلك، وأن يفعل ذلك امتثالا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهتم بذلك، وأيضا أن يهتم بهذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية، فإنها سنة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما زال يفعلها حتى قبض عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لاغتنام الأوقات وساعات الطاعات وأيام القربات ومواسم الخيرات، إنه سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل بيته وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي وآله. اللهم صل وسلم على خير البشر وأزكى من أرسل الله. اللهم إنا نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا خير ما يجزى نبي عن أمته. اللهم صل وسلم على من اشتاق إلينا واشتقنا إليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن أيها الكرام، ننتقل بكم إلى المسجد الحرام لنقل خطبتي وصلاة الجمعة من هناك فإلى هناك.
1: هذه الجباه الساجدة فتسجد أرواحكم معهم. وترون هذه الوجوه مولية شطر المسجد الحرام فتولون وجوهكم شطرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الوصول لهذه البطاح، وأن تنعموا بحج البيت الحرام، وأن تنزلوا بساحه في رضا من الله ومغفرة ورضوان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في هذه اللحظات أيها المشاهدون الكرام، أرى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي يصعد درجات المنبر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من حكمة الله تعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته وصفات كماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل. قال جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن مظاهر اصطفاء الله اصطفاء الأزمنة والأمكنة، ففي الزمان نجد أن الله اختار أشهر الحج والأشهر الحرم على غيرها من الشهور، واصطفى رمضان على سائر شهور العام، واصطفى يوم الجمعة
5: على سائر أيام الأسبوع، واصطفى يوم النحر على سائر الأيام، واصطفى ليلة القدر على بقية الليالي. وفي الأمكنة نجد من أمثلة ذلك أن الله تعالى اصطفى من البلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، وها نحن عباد الله نشهد في هذه الأيام اجتماع شرف الزمان مع شرف المكان، واقتران الشهر الحرام بالبلد الحرام. فيا لها من محاسن تبهج الوجدان وتحيي مشاعر الإيمان. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ومعنى كونه قياماً لهم أنه مدار لقيام أمر دينهم ودنياهم، إذ هو سبب لانتعاشهم في أمور معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه إليه الحجاج والعمار. قال ابن القيم رحمه الله: إنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم، وقيام أمورهم حصول مصالحهم، واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها، وهلاكهم وعنتهم وحلول البلاء والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتخاذ سواها. أيها الإخوة، ومما يذكر في شأن مكانة الأشهر الحرم أن العرب في الجاهلية كانوا يعظمونها، فلا يطلبون فيها دما، ولا يقاتلون بها عدوا، ولا يهتكون فيها حرمة، ولا يمكن أن يعتدي أحد على أحد، حتى لو وجد قاتل أبيه لم يقتل. عباد الله، إن الله عز وجل هيأ لعباده مواسم عظيمة وأيامًا فاضلة، لتكون مغنمًا للطائعين، وميدانًا للتنافس المتنافسين، قال ابن رجب رحمه الله: وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود برحمته وفضله عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بها من النار وما فيها من اللفحات. عليه فلنستشعر عباد الله أننا على مشارف عشر ذي الحجة، التي أقسم الله بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. وعشركم هذه هي خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وعشركم هذه في قول جمهور العلماء هي الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعشركم هذه كما ذكر أكثر المفسرين هي العشر التي أتمها الله عز وجل لموسى عليه السلام قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعشركم هذه فيها يوم عرفة ويوم النحر، وعشركم هذه من أرفع الأيام قدرا وأجلها ذكرا، وماذا عسانا أن نقول في حقها، وأي وصف يبين حقيقة أمرها. لكن يكفينا في البيان ما ذكره عنها سيد الأنام إذ يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أزكى عند الله تعالى وأجزل ثوابا، ولا يزهد فيها إلا محروم مغبون، فهي تمر به فلا يقدر لها قدرا لجهله بحقها. لكن المؤمن الموفق قد عرف قدرها وعظم أمرها، فهي موسم رباني ينتظره بشوق ولهفة في كل عام هجري. فإذا من الله عليه فأدركها أقبل عليها إقبال اللهفان، وكان له فيها شأن. فهذا ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان سعيد الجريري رحمه الله يترك التحديث في العشر ويقول: هذه أيام شغل وللناس حاجات، إنها معدودة لكنها خير أيام الدنا عبر الأزل، يكرم المولى بها أحبابه فأروا الله بها حسن العمل. إن هذه العشر المباركات من أطيب الأزمنة التي ينبغي أن تستغل دقائقها وساعاتها، وأخصب المواسم التي يحسن أن يتعرض لنفحاتها، وأعذب الموارد التي يتأكد أن تهتبل هباتها. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها. وقال ابن رجب رحمه الله: جعل الله موسم العشر مشتركًا بين السائرين والقائمين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عملٍ يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فلنجتهد رعاكم الله في استثمار هذه الأيام بالنوافل والطاعات، ولنتقرب إلى الله فيها بما نقدر عليه من الصالحات، وليكن شعارنا فيها ودافعنا إلى البر والإحسان قول الكريم المنان: وافعلوا الخير، كصلة الأرحام ومواساة الأيتام والحض على الإطعام، ولنكثر فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسائر الذكر والدعاء وقراءة القرآن والصيام والقيام، وما يكون فيه خير لنا ونفع لغيرنا من الصلة والصدقة والنصح والإرشاد والتوجيه والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وأفاض على عباده من جوده فضلا ومنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من طاف بالبيت وسعى، وأتقى من لبى ربه ودعا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فيا عباد الله، مما يلحظ أن أيام العشر الفضيلة تقع في آخر العام، فكأنها تعويض للمفرطين والمقصرين، كي يستدرك العبد ما فاته ويستعد لما أمامه، مستحضرا عظمة مولاه، راجيا عفوه ورضاه. فالأعمار تطوى سراعا، والأوقات تمر تباعا، ومع كل يوم يمضي فإن العمر ينقص، والأجل يقترب، والجسم يضعف، والصحة تتراجع، والعوائق تكثر، وفرص الاغتنام تقل. عن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. فلنحرص على ما ينفعنا، ولنقبل على الله بتوبة نصوح، فقد أوجبها الله علينا جميعا. قال الله جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. ونحن إلى التوبة أحوج، وخير الأيام على العبد يوم توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وما أجمل التائب يتوب في أحب الأيام إلى الله، ومن صدق في توبته علا في الدرجات، وبدل الله سيئاته حسنات. وما شرفت النفس إلا بالتقى ومجانبة الهوى. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلاها، وكان محفوظاً ومعافاً من أذاها. أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرء إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. والمغبون حقاً من فرط في مثل هذه الأيام الفاضلة ولم يغتنمها وأضاع هذه الخيرات فلم يستبقها. والمحروم صدقاً من يهدر أشرف أوقاته في اللهو والباطل والغفلة، ويحصد في غده الندامة والحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على نبيكم، واستكثروا من الصلاة والسلام عليه مستجيبين لأمر ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم احفظ هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، واجعلها دار عز وأمان ورخاء واطمئنان، حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا سميع الدعاء، اللهم احفظ أمة الإسلام من كل سوء وبلاء وشدة ولأواء، وادفع عنها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وجنبها الحروب والفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور،
واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم إنا نسألك النصر والعزة والتمكين. اللهم

0: أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استووا، استووا، حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر،
0: الله أكبر.

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
1: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر، نقلنا لكم من خلاله أذان وصلاة وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وقد أما المصلين هناك فضيلة الشيخ الدكتور فيصل غزاوي وفقه الله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم وعن سائر المسلمين كل شر وسوء وبلاء وفتنة، إنه سميع مجيب الدعاء. شكرا لكم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم. هذه أرق والتحايا من فريق العمل الفني غرفة التحكم الزميل وليد السيف، فني البث الزميل نايف التركي، إدارة الإدارة الفنية الزميل إبراهيم الدعدع، ومني محدثكم سبيت بن إبراهيم السبيت.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها

كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء.

يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم

أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى

عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أَإِنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الجاثية.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية يتفقد المركز الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة ويقف على جاهزيته لمساعدة ضيوف الرحمن في موسم الحج. استمرار توافد ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة لأداء فريضة الحج. اليوم تشغيل المحطة الغربية لمشروع قطار الرياض. طلبة المملكة يحصدون 12 جائزة خاصة في آيسف 2026 في فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية. اليوم إعلان الجوائز الكبرى في معرض آيسف 2026. الملحق الثقافي في الولايات المتحدة يؤكد أهمية مشروعات الموهوبين في الطاقة والطب والهندسة في تعزيز الاقتصاد الوطني. رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيسان الصيني والأمريكي في بكين يتفقان على الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة. صندوق النقد الدولي يؤكد أن استمرار الحوار الأمريكي الصيني يخفض التوترات التجارية ويدعم الاقتصاد العالمي. الأمم المتحدة تحذر من خطر مجاعة جديدة في الصومال. وأخيرا مايكروسوفت تعلن أنها سوف تعلن عن تحديثات جديدة لمتصفح آيديج ونظام ويندوز. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الأنبياء.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. فترى الله الناس على حب الجمال والتطلع إلى الكمال، وكل ما في هذا الكون من مظاهر الجمال والجلال والكمال هي من آثار الحق سبحانه وتعالى. فكل جمال في الكون يرجع إلى جماله سبحانه، وكل كمال في الخلق يعود إلى كماله سبحانه. قالها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجمال الله سبحانه وتعالى يشمل جمال الذات والصفات والأفعال. ويكفي في بيان كمال جماله سبحانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه سبحانه بقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. جمال الأسماء أنها حسنى، وجمال الصفات أنها علا، وجمال الأفعال أنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يستسلم لها ويحمد. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بالله من كساه هذا الجمال؟ إنه الجميل سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كساه واهب الجمال والحسن لمن شاء، الذي خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات. فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
5: المويه 87.8
4: الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.

الترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

بصير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيداً.

إلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة النازعات حتى سورة الغاشية.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما وجه تقديم إياك وتكررها في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ قدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله. يقول ابن القيم: وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحدة من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا قلت لملك مثلا: إياك أحب وإياك أخاف، كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك: إياك أحب وأخاف. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنفال.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليكم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم.

0: قليل.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنفال.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة فصلت.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا

0: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم بأبرز العناوين. المملكة العربية السعودية تدين الممارسات الاستفزازية من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل. منافذ المملكة تواصل استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات. اليوم بدء تشغيل المحطة الغربية لمشروع قطار الرياض. كان ذلكم موجز النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أدانت وزارة الخارجية الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحام أحد المسؤولين للمسجد تحت حماية الشرطة ورفع علم الاحتلال في ساحاته. وأكدت المملكة العربية السعودية رفضها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، ودعت المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين في فلسطين. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد المقبل. وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو حتى بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. استقبلت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى رحلات ضيوف الرحمن من مقدونيا القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة. وأكدت الجوازات جاهزيتها لاستقبال الحجاج وتسهيل إجراءاتهم عبر منصاتها في المنافذ الدولية، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، والمزودة بأحدث الأجهزة التقنية وبكوادر بشرية مؤهلة بعدة لغات. يواصل ضيوف الرحمن التوافد عبر جميع منافذ المملكة التي تشهد خلال هذه الفترة كثافة في الرحلات القادمة من مختلف دول العالم، وسط منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الوصول واستقبال الحجاج بكل يسر وسلاسة، بما يضمن انسيابية الحركة. وتواكب الجهات ذات العلاقة هذا التوافد عبر منظومة خدمية متكاملة تشمل الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز راحة الحجاج وتنقلهم بين المواقع بسهولة وأمان. وفي هذه الأثناء أفاد مراسل الإذاعة عبد الله بن شهران بوصول آخر دفعة من حجاج السودان إلى ميناء جدة، ليبلغ الإجمالي أكثر من 6400 حاج.
2: وصول آخر دفعة من جمهورية القادمة من جمهورية السودان، حيث يبلغ عددهم 696، وهذا العدد هو العدد الأخير لوصول هؤلاء الحجاج إلى المنفذ البحري، حيث وصل العدد الإجمالي حتى هذه اللحظة أكثر من 6400. خلال الفترات الماضية تم تسخير عدد من الكوادر البشرية، نتحدث عن أكثر من 420 من الكادر البشري التي تم تسخيرها من قبل هيئة موانئ، بالإضافة إلى صالة القدوم والمغادرة التي تتسع إلى ما يقارب أكثر من 1300، بالإضافة إلى الكونترات الخاصة بالجوازات لإنهاء إجراءات دخول الحجاج.
1: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. حقق طلاب وطالبات المملكة 12 جائزة خاصة في معرض آيسف 2026 والمقام في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 9 إلى 15 من شهر مايو، بمشاركة أكثر من 1700 طالب وطالبة يمثلون نحو 70 دولة، فيما يترقب المنتخب السعودي اليوم إعلان نتائج الجوائز الكبرى في ختام منافسات المعرض. وتشارك المملكة في معرض آيسف سنويا منذ عام 2007، ويضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 40 طالبا وطالبة قدموا مشاريع علمية نوعية. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل المحطة الغربية في مشروع قطار الرياض اليوم الجمعة، وهي إحدى المحطات الأيقونية والرئيسة ضمن شبكة قطار الرياض، وذلك في خطوة تمثل اكتمال المحطات الرئيسة الأربع للمشروع وترسخ حضور أبرز المعالم الحضرية لمنظومة النقل العام في المدينة. اعتمدت هيئة الغذاء والدواء تسجيل مستحضر كاميز سترانت لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الثدي، حيث يعمل على الحد من نمو الورم وانتشاره ويحول بإذن الله دون تفاقمه، كما يؤخر تدهور الحالة الصحية والأعراض المرتبطة بالمرض. وكشفت الدراسات السريرية أن الأعراض الجانبية الأكثر شيوعا شملت تأثيرات بصرية خفيفة ولفترة وجيزة وبطء في ضربات القلب لدى بعض المرضى. ونتحول بكم مستمعينا الكرام في نشرتنا إلى الأخبار العربية والدولية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون هناك التزام حقيقي من طهران. وأضاف ترامب بعد زيارته للصين أنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني. رفض قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر التقارير التي تشير إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قدراتها الصاروخية، قائلا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القاعدة الصناعية الدفاعية لإيران المرتبطة بصناعة المسيرات والصواريخ تراجعت بأكثر من 90%، وأن إيران لن تتمكن من إعادة بناء بحريتها المدمرة لفترة تصل إلى 10 سنوات. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس المحتلة وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي منعت الزوار والمصلين من الوصول للأقصى. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار ينبغفير اقتحم أمس المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال داخل باحاته تزامنا مع اقتحامات المستوطنين المتكررة. اعترضت ودمرت الدفاعات الروسية اليوم 355 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل في أجواء أقاليم روسية، وقد أسفر الهجوم الأوكراني عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية الشاهقة، وأصاب أيضا منشأة صناعية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الجمعة، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المملكة العربية السعودية تدين الممارسات الاستفزازية من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد القادم. منافذ المملكة تواصل استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات. اليوم بدء تشغيل المحطة الغربية لمشروع قطار الرياض. نشرتنا انتهت، كان معكم من صالة التحرير الزملاء محمد بن جدوع ومحمد القرملة وعماد البلوي، نفذها على الهواء بدر بن حسن الزهراني، وتشرف بإلقائها على أسماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. طابت جمعتكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأوامر والنواهي في القرآن الكريم.
3: قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن الموازنة الصحيحة في تصرفات المسلم هي عين العقل الصحيح، سواء في مأكله ومشربه أو لباسه أو سائر تصرفاته. فالتوازن في الحياة غاية في الأهمية، فلا يطغى جانب على جانب إلا على نزر ممكن مما يكون ميولاً لهذا الشخص. فالبعض تجده مسرفاً في مأكله ومشربه لكنه على حساب التقليل من الصدقة، وقد تجده مسرفاً في رحلاته لكنه على حساب تربية الأبناء، وقد تجده مسرفاً في تصفح وسائل التواصل ولكنه على حساب تربية نفسه على العمل الصالح، وهكذا في جميع الجوانب. فكم هو جميل أن نتوازن في تصرفاتنا وكلامنا. إن الإسراف فيه ضرر من جانبين: الأول الإغراق فيما أسرف فيه، والجانب الثاني الجفاف في الأمر الآخر المقابل له، إن توازنك في حياتك يعطيك رؤية حاضرة ومستقبلية لشخصك الكريم، فلا تكن مغرقاً في الجدية بحيث أنك لا تعرف للمرح سبيلا، ولا هازلاً لا تعرف للجد سبيلا، ولكن ساعة وساعة. إن دائرة النفس والأهل والجيران والأقارب والعلم والعبادة وغيرها من جوانب الحياة هي تحتاج إلى توازن، فلكل منهما ما يناسبه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله

شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: يا رحلة العمر، يا أحلى المراحل، تلك المشاعر كم لها تهفو القوافل. جئناك في أرواحنا غيث من الأشواق هاطل.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
0: رحلة الحج. رحلة الحج،
2: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
0: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم رحلة الحج. نحييكم أحبتنا الكرام، وهذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، استقبال اتصالات عبد الرحمن بن سعد الحوطي، وفي التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني.
0: رحلة الحج.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله وبياكم في حلقتنا هذا المساء الطيب المبارك إن شاء الله في هذا اليوم الجمعة، هذا اليوم العظيم. نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم، وكلنا إن شاء الله يعني في شوق لسماع اتصالاتكم وأصواتكم مجيبين عن أسئلة حلقتنا اليوم في هذه المسابقة، وإن شاء الله كل واحد يعني نحظى نحن بسماع صوتي سينال جائزة إن شاء الله قدرها 500 ريال بفضل الله، بتيسير الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. وتستاهلوا مستمعين الكرام هالزرق اللي تلاصف إن شاء الله، أمهات خمس جعل فيها العافية لكل من يعني ينالها، وأيضا نسأل الله يفتح أبواب الرزق والخير والبركة والتوفيق لكل المستمعين، سواء اللي أخذنا اتصاله واللي ما أخذنا، الله يفتح لنا ولكم أبواب كل خير، خير الدنيا والآخرة بفضل الله وكرمه. حياكم الله مستمعين الكرام، إن شاء الله نأخذ أول متصل معنا بعد هذا الفاصل على الرقم 011-4052-999.
0: رحلة الحج.
2: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا، صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن، اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
0: رحلة الحج.
3: أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم. الرقم لمن أراد المشاركة معنا 011-4052-999، ومعنا أول متصل في هذه الحلقة أخونا إبراهيم. إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم معنا؟ إبراهيم السلام عليكم. طيب فقدنا الاتصال بأخينا إبراهيم، لعل إن شاء الله يعود الاتصال ونسعد به إن شاء الله متسابقا معنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نطرح فيها أسئلة متعلقة بأحكام الحج والمناسك والمشاعر والشعائر ونحو ذلك، مما يعني ينبغي أن يتعلمه الإنسان، خاصة لمن أراد أن يحج بيت الله الحرام، حتى اللي ما يبغى يحج يبغي أن يكون عنده يعني معلومات إن يسر الله له يحج، ولا معلومات مثلا بأمور الأضحية، بأمور العشر ذي الحجة، يوم العيد وصيام يوم عرفة مثلا، وبعض الأمور، وكل لأن كل ما تعلمت شيئا وعملت به كان طريقا إلى الجنة إن شاء الله تعالى. نأخذ أول متصل معنا منيرة.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين منيرة؟
4: ميلا.
3: ميلا.
4: إيوه.
3: من وين؟
4: من أبها.
3: يا مرحبا، الله يحييك يا ميلا. طيب تختاري رقم أنت أول متصلة، في عندك من 1 إلى 9.
4: 2.
3: السؤال رقم 2. السؤال يقول يا ميلا، تعرفين بئر زمزم؟
4: إيه ايوه
3: بئر زمزم هذا طمر يعني اندفن واصبح لا وجود له في قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد من اجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جدد حفر البئر بئر زمزم، فهل هو كلاب ولا قصي ولا جده القريب عبد المطلب؟
4: عبد المطلب.
3: قلت مرت عليك المعلومه ذي؟
4: لا.
3: ها ليش اخترت عبد المطلب؟ شكلك
4: عشان جده المقرب.
3: طيب ممتاز.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابة صحيحة يا أمير، الله يعطيك العافية. وهي سبحان الله يعني قصة طريفة وعجيبة يعني كما ذكر أهل السير. طبعا مثل ما قلت البئر زمزم طمر تماما يعني ما عاد له أثر، وما ما ما يعرفونه يعني في عهد عبد المطلب واللي معه من القرشيين ما يدرون عن هذا البئر. فرأى في المنام عبد المطلب أن أتاه آت فقال له احفر بره، قال ما بره، ثم فقد الاتصال، فقد الرؤية. ثم اليوم اللي بعده جاءه آت فقال له احفر، قال له احفر مضنونة، فما وش مضنونة ما يدري. ثم جاء في الليلة الثالثة قال له احفر بر احفر زمزم، احفر طيبة زمزم كذا، فما يدري وش هو. ثم رأى آتيا قال له زمزم إنها بئر لا كذا وكذا، ذكر يعني كلاما نحو ذلك، وأنها ستجد مكانها عند نقر الغراب الأعصم. فذهب إلى الحرف، إذا والله في غراب ينقر، فذهب إلى هذا المكان فحفف نبع الماء مكان بئر زمزم. فجاءوا طبعا القرشيون فقالوا له ترى احنا شركائك، هذا بئر زمزم هو الذي حفره جدنا كلنا إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام. فقال له انا اول من احفره وانا اللي جاني الرأي وانا اللي اختارني الله وانا اللي. فقالوا اذا نحتكم الى يعني احد الكهان صلى الله عليه وسلم، كان يحتكمون اليه، فهم في الطريق رايحين بيحتكمون اليه، كان هذا الكاهنه هذه كانت في الشام، فقدوا الماء هم في الطريق، فقاموا يتشاورون وش بنسوي، فقدوا الماء ما عاد معهم مويه نبت بيموتون. فقال خلنا جن نتوزع، يقول عبد المطلب كان بئره كان بعيره جالس، فلما قام بعيره نبع من تحته ماء من تحت خف جمله. فقالوا هذه يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى، أنك أنت اللي اختار الله لك هذا البئر، فهو الذي اختار لك زمزم، ارجع خلاص ما عاد يحتاج الكائن. فيعني أصبحت السقاية في بني عبد المطلب بني هاشم حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عند العباس فقال له اسقي يا عباس، فوالله لولا أن لا تغلبوا لنزعت معكم، نزعته معكم. الله يعطيك العافية يا ميلا. من معنا من الرياض محمد، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
3: اختر رقم
5: 5.
3: الرقم 5 يقول السؤال: الجبل الذي احتمى به النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، تعرفه؟
5: الهجرة.
3: هو يراح ويا أبو بكر جلسوا في جبل في مكة، يوم جلسوا في غار وجاهم الكفار.
5: جبل ثور.
3: ايش دراك؟ تذكر؟
5: جبل ثور. نعم.
3: تعرفه الحين في مكة؟ لا لو رحت له تعرفه؟
5: والله ما اعرف.
3: ما تعرفه. طيب خلينا نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابة صحيحة يا محمد، الله يعطيك العافية. وهذا الجبل فيه هو جبل ثور، فيه غار اسمه غار ثور كذلك، هو الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه، حينما مر به يعني الكفار فقال والله يا رسول الله لو أن أحدهم رأى يعني رأى قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته العظيمة التي تدل على عظم اليقين والتوكل والتسليم لله رب العالمين، حينما قال ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وذكر الله هذه القصة في كتابة ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فما أعظم الحقيقة التسليم والتوكل. نعم، معنا من مكة أمين، السلام عليكم. أمين، السلام عليكم. أمين راح. أمين والله مشكلة في طيب فيه ضغط على الخطوط، لكن إن شاء الله أنه يعني نعود الاتصال بالإخوة اللي مسك معهم الخط إن شاء الله تعالى. طبعا في جبل ثاني هو جبل النور، نحن نتكلم عن جبل ثور وفيه جبل النور. جبل النور هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه الأيام ذوات العدد كما أو الليالي ذوات العدد كما تقول كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قبل أن يبعث، كان يجلس في غار اسمه غار حراء، ما موجود الآن الجبل هذا، موجود ثور موجود، وأظنها الآن حاليا في منطقة بطحة قريش تسمى نبوهم، وجبل النور موجود، وغار حراء موجود، وهي موجودة يعني إلى الآن. فيعني هذه الجبال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها. أسماء السلام عليكم. أسماء طيب، لعل إن شاء الله تعالج يعني هذه المشكلة في الاتصال، وإن شاء الله نأخذ الإخوة المتصلين ونعتذر والله، إن شاء الله يعني أيضا نعود مع الإخوة إن شاء الله، إبراهيم ومحمد وأسماء اللي مسك معهم الخط، لكن عاد إن شاء الله الآن يتم علاج أو إصلاح هذه هذا الخلل في الاتصال. وكل ترى كل منكم يا مستمعين ضغط شديد جدا من الصبح على الاتصالات، لكن الله يرزقنا وياكم واسع فضله. إذا هذه هي الجبال، جبال جبل الثور وجبل النور. طبعا الجبال هذه ليس فيها أي عبادة، يعني واحد يروح يتعبد الله أنه يجلس في الغار كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه يجلس في غار حراء، لا ما في أي عبادة، لكن واحد يروح يطلع يشوف يتفرج يتمشى، هذه أمورها سهلة. لكن إنسان يذهب وهو يعتقد أن فيها اعتقاد، أن فيها بركة، وأن فيها عبادة يؤديها ونحو ذلك، هذا يعني كما بين العلماء ليس له أصل في الشرع. عموما معنا أسماء.
6: أيوه هلا،
3: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
3: من الطائف.
6: أيوه.
3: اختاري رقم.
6: كيف؟
3: اختاري رقما من 1 إلى 9.
6: 6.
3: السؤال يقول يا أسماء، المتعجل، أنت قد حجيتي؟
6: لا.
3: طيب المتعجل يعني الحين اللي في مكة بعضهم يتعجل بعضهم يتأخر.
6: أيوه.
3: المتعجل يجلس، طيب خلينا هذا هو السؤال، المتعجل يغادر منى أي يوم؟ تعرفين؟ ولا عطس خيارات؟
6: في خيارات؟
3: هل يغادر يوم عرفة 9 ولا يوم العيد يوم 10 ولا لا يغادر يوم 12؟
6: يمكن يوم 12
3: 12. يمكن نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا أسماء، وفعلا يغادر يوم 12 بعد ما يرمي الجمرات الثلاث وينطلق ويخرج من منى قبل غروب الشمس، ثم خلاص لا يبقى عليه إن كان قد طاف طواف الإفاضة إلا طواف الوداع، يطوف طواف الوداع ولا تقبل الله منه ومنه، يعود إلى أهله إن شاء الله في عافية وخير وقبول ومغفرة بفضل الله وكرمه. إذن مبروك لك يا أسماء، وتستاهلين هذه الجائزة إن شاء الله قدرها 500 ريال. من جدة السلام عليكم يا معاذ.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير.
7: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
3: يا مرحبتين، حياك الله يا معاذ.
7: الله يحييك
3: يا معاذ، والله إني لا أحبك.
7: الله يعطيك العافية، أحبك الله الذي أحببتني فيه.
3: أنا أحبك صدق، بس هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
7: حديث الصلاة
3: يقاله لمعاذ بن جبل.
7: عليك بالرد بالصحيح إن شاء الله.
3: أحسنت. طيب تذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لمعاذ وش النصيحة اللي قالها له؟
7: النصيحة اللي قالها
3: لمعاذ،
7: اللي قالها لمعاذ
3: إيه؟
7: إيش كانت عليك بس بالضبط نسيت والله.
3: هو في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لا أحبك، أقسم بالله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب معاذا، ثم قاله فلا تدعنا، تقدر تكمل؟
7: قالوا الحق اتق الله حيث ما كنت.
3: لا هذاك ثاني جاكس. طيب خلني أكمل هذا.
7: حق اللهم عني على ذكرك وحسن عبادتك.
3: أحسنت يا معاذ، أحسنت.
7: الله يعطيك.
3: بس ما فيه ولا مليم ولا ريال لين تجاوب على السؤال.
7: هذا السؤال الثاني هو العليش.
3: طيب تختار رقم؟
7: اختار رقم 1.
3: 1. يلا إن شاء الله السؤال سهل عليك. الصيد في الحرم محرم على مين؟
7: على لا لا لا
3: ما داخل حدود الحرم. ها؟
7: في خيارات ولا ما
3: في؟ فيه بس أنت ما تعرف؟ يعني الحين داخل حدود الحرم يحرم الصيد على من؟
7: على المحرمين
3: بس. يعني انت لو انك رايح انت يجوز لك تصيد بدون حرام
7: برضه؟ لا، حتى على يعني على الجميع، على الكل.
3: طيب نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت، إجابة صحيحة يا معاذ، تستاهل الجائزة، الله يوفقك.
7: الله يعطيك العافية.
3: ترى على فكرة أحبك صدق يا معاذ، مع أني يعني
7: الله يعطيك.
3: أنا صراحة ما أعرفك، بس أني أحبك لأنك أخ لي في الله.
7: بالله الله يعطيك العافيه،
3: الله يحفظك يا معاذ، تستاهل 500. الله يجزاك خير يا معاذ. من معنا؟ امين.
8: هلا،
3: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله امين.
8: الله يحييك ويعافيك.
3: تختار رقم
8: من كم لكم؟
3: من 3 إلى 9.
8: ثلاثة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. طيب أمين، أنت من الطائف ولا مكة؟
8: مكة.
3: من مكة، يا سلام. طيب السؤال يقول يا حبيبنا، الملك الذي أراد هدم الكعبة من هو؟
8: إبراهة.
3: ها؟
8: إبراهة.
3: إبراهة؟
8: أيوه.
3: من وين جاي؟
8: من اليمن.
3: لا، وراها شوي، من الحبشة. إبراهة الحبشي.
8: من الحبشة.
3: طيب نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا أمين، الله يعطيك العافية. إذن هو إبراهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة، وطبعا القصة كلها مشهورة، يعني معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الفيل. وحينما أراد، حتى الفيل نفسه يعني أدبر، ما استطاع. حينما همس في أذنه أحد الناس فقال له ارجع يا محمود فإنك يعني أمام بيت الله، فرجع. فإذا وجهه الكعبة اجلس برك، وإذا وجهه لليمن قام. فحتى طبعا جاءت طير الأبابيل هذه فأنزلت على هؤلاء يعني الذي أبادهم صلى الله العافية والسلامة. وهنا أيضا قصة عبد المطلب حينما يعني قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، الله اللي بيحمي هذا البيت، وصدق فحمى الله بيته في قصة الشهيرة. وفي ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معنا أم عبد الله. السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
3: من الرياض؟
9: أيوة.
3: طيب اختاري رقم أم عبد الله.
9: 8.
3: الرقم 8. يقول السؤال، من أسماء مكة الواردة في القرآن، أنا بعطيك الآن ثلاثة أسماء، وش اللي منها ورد في القرآن؟
9: بكة.
3: أحسنتي، بس مو بهذا السؤال. يعني هو صحيح كلامك، بكة وورد في القرآن وهو من أسماء مكة، بس الحين اللي في السؤال اللي عندي، لا، هل ورد المشعر الحرام ولا الأرض المباركة ولا أم القرى؟
9: أم القرى.
3: نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا أم عبد الله. إذن أم القرى هي مكة، وهي طبعا معروفة. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أنه يهاجر قال أريد أني أهاجر إلى قرية تأكل القرى، يعني المدينة، يعني يكون سمعتها خلاص تتغطي على كل الدنيا. وكانت كذلك حينما شرفها مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. معنا أحد؟ طيب أنا دائما في كل حلقة أحاول نذكر بأركان الحج. الركن الأول الإحرام، نية الدخول في النسك، هذا الجميع يعرفه. 2 العرفة، الوقوف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، لو حتى نص ساعة أو مرور، حتى يكفي مرور في ليل ولا في نهار إلين يطلع فجر العيد. 3 الطواف، طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، هو هذه أسماؤه، وهو طواف الحج يعني. 5 سعي الحج، 4 سعي الحج، هذه 4 أركان لا يتم الحج إلا بها. يعني لو واحد مثلا دخل في يعني أحرم ثم وقف بعرفة ثم راح بيتهم، ما تراه محرم الحين، يعني ما لسه ما كمل حجه. يجب عليه أن يعود لمكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ثم يكون كذا خلص حجه. الواجبات بنذكر بها إن شاء الله بعد شوي. معنا نورة.
10: أيوة.
3: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من أين يا نورة؟
10: من الطائف.
3: طيب تختاري رقم؟
10: 9.
3: طيب السؤال رقم 9 يا نورة يقول، من الذي جلب، تعرفين طبعا مكة يعني بقيت زمنا طويلا وهي بلا أصنام على ملة إبراهيم عليه السلام، موحدين، حتى جلبت إليها الأصنام. رجل ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فجلبها إلى مكة، فأصبح يعني عليه وزر كل من يعبد الأصنام إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية والسلام. حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجر القصبة في النار. تعرفين اسمه ولا أعطيك خيارات؟
10: لا، أعطيني خيارات.
3: هل هو حاتم الطائي، ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه حاشاه، ولا عمرو بن لحي؟
10: عمرو بن لحي.
3: نشوف.
0: الإجابة صحيحة.
3: أحسنت يا نورة. إذن هو عمرو بن لحي الخزاعي، نسأل الله العافية والسلامة، هو الذي جلب الأصنام إلى مكة، ولا كان قبل يعبدون الله موحدين. صح يمكن اندثرت كثير من الشعائر والشرائع، يعني بعض العبادات، لكن كانوا على التوحيد. حتى جاء نسأل الله العافية هذا الشقي بالأصنام فعبدت من دون الله في مكة، فاستمرت حتى جاء وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كانت الأصنام يمكن 360 صنم فوق الكعبة فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وقل جاء الحق وظهر وقل جاء وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد. فيعني لذلك الإنسان ينتبه دائما أن يكون أول من يقوم بعمل سيء، واحرص أنك تكون أول من يعمل يقوم بعمل صالح، لأنه من سن سنة في الإسلام حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله يعافينا وإياكم. معنا بخيته.
11: هلا. أيوة.
3: السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: من واد الدواسر؟
11: أيوة.
3: طيب اختاري رقم.
11: أنت اختار اللي موجود عندك.
3: طيب الموجود 1 2 3 باقي لك 4.
11: يلا.
3: السؤال يقول يا بخيته، السؤال يقول البلد الأمين هو
11: مكة.
3: كذا على طول ما تحتاجين خيارات ولا شيء؟
11: أكيد.
3: يمكن ترى السؤال يكون فيه لفة فيه كذا.
11: صح.
3: طيب توقعين السؤال بهالسهولة؟ ها وش البلد الأمين؟ ألو.
11: البلد الأمين مكة، توقع مكة يعني.
0: خلاص. الإجابة صحيحة.
3: أحسنت.
11: الحمد لله.
3: إيه إجابتك صحيحة، أحسنت يا بخيتة، الله يعطيك العافية وتستاهلين هذه الجائزة قدرها 500 ريال. وفعلا البلد الأمين مكة، وهي التي دعا لها إبراهيم وحرمها ربنا جل وعلا، وجعل الله بلدا آمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بأن تكون كذلك حراما فكانت حرما، ودعا لها بأن يحببها كما قال عليه الصلاة والسلام وحببها إلينا كحب مكة أو أشد، واجعل فيها ضعفي ما بمكة من البركة. فسبحان الله، يعني هاتان البلدتان العظيمتان الذين نحن ولله الحمد في هذه المملكة الغالية، هي من ضمن مدن مملكتنا الغالية، ويتشرف دائما ولاة أمرها بأن يتسموا بخادم الحرمين الشريفين، وفعلا هم يقومون بهذه الخدمة العظيمة للحرمين الشريفين وقاصديهما وعمارتها وبنائها والاهتمام بها ورعايتها. وطبعا أنا أقول يعني ليذهب وينظر إلى تفاصيل ودقائق الأمور في مكة والمدينة، يعرف الجهد الذي يقام، يعني لو تشوف الجهد الذي يقام في التكييف، في ماء، في مياه زمزم، في الفرش، في النظافة، في التعقيم، في الأبواب، في البناء، في شيء، تقول نسأل الله سبحانه وتعالى يجعله موازين حسنات كل من عمل هذه الأعمال، وأن يزيدنا في هذا البلد يعني أمنا وأمانا ورخاء واستقرار، وينشر أمنه وعافيته واستقراره وخيراته وأرزاقه على سائر بلاد المسلمين بفضل الله وكرمه. باقي معنا أحد؟ روان.
12: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روان، خلص معي شوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 تسعين. روان طيب، ما بقى معك الرقم واحد.
12: إيه.
3: الرقم اللي هو 1 2 3 4 5 6 7. طيب السؤال يقول يا روان، في أي سنة فرض الحج؟ تعرفين وعد خيارات؟
12: حقنا خيارات.
3: أول شيء أي سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعرفين تذكرين؟ كان هي آخر سنة عاشها عليه الصلاة والسلام. طيب خليني بعطيك خيارات، هل هي في السنة العاشرة أو في السنة الثانية أو في السنة التاسعة؟ ها طبعا مي بالثانية لأن الثانية قديم شوي، لكن هل هي العاشرة أو التاسعة؟ إيش رأيك؟ العاشرة هي اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، التاسعة وش تصير؟ ألو معني روان؟ راحت روان؟ راحت؟ أقعد أحاسي نفسي؟ طيب الله يستر عليها. طيب شلون طيب كيف؟ طيب إذن إن شاء الله يمكن روان نأخذها معنا بكرة، لليوم انتهت الحلقة، ونعتذر يا روان والله من هذا الخلل في الاتصال، لكن إن شاء الله تكونين معنا بكرة مشيئة الله تعالى، ونطرح عليك إن شاء الله سؤال سهلا يسيرا، وكذلك المستمعين الكرام. فاصل قصير أيها الكرام، ابقوا معنا لا تروحون، خاصة اللي يبون ما عند الله يبقون، الله يعطيكم العافية، ابقوا معنا وإن شاء الله فاصل قصير ثم نعود.
0: رحلة الحج
2: مع جهد أداء المناسك وحر الشمس، أبسط ما يحتاجه الحاج ماء بارد يروي عطشه ويعينه على إكمال عبادته. فرصتك الآن لتشاركهم الأجر. اسق الحجاج الماء البارد في ساحات الحرم المكي ب350 ريالا. صدقتك في أعظم مكان وفي أفضل زمان. تصدق الآن. اتصل أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. قرآن يتلى وحاج يروى.
13: رحلة الحج.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. نرحب كذلك بالأستاذ محمد بن عبدالله الغامدي وهو المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءك.
14: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءك أخوي أبو إبراهيم وجميع السادة المستمعين وسيدات المستمعات، والله يمسيكم جميعا بكل خير.
3: الله يمسيكم نور السرور. شيخ محمد، يعني نحن يمكن باقي يومين أو ثلاثة تقريبا وندخل هذا الموسم العظيم، أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام التي أقسم الله بها في كتابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام. ويعني هذا الموسم العظيم يستعد ملايين الحجاج إلى الوفود والقدوم على مكة المكرمة، يعني كيف ممكن للإنسان المسلم وهو في بيته أن يغتنم هذه الأيام وهذه المواسم العظيمة حتى يصل أثره إلى ضيوف الرحمن ويجمع له بين يعني فضل الزمان وشرف المكان وأجر كذلك السقيا والإطعام؟
14: أول شيء الحمد لله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى اللي بلغنا هالأيام المباركة وأكرمنا بمواسم تتضاعف فيها الأجور، وهذه الأيام التي تفتح فيها أبواب الرحمة. يومين بإذن الله نعيش أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرت أبو إبراهيم، يعني ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. اليوم يوم الجمعة، وهذه الساعات العظيمة التي يرجو فيها المسلم ساعة الإجابة، يعني نبشركم بإطلاق مشروع كنتم أنتم سببا في نجاح هذا المشروع المبارك. اليوم نطلق مشروع حقيبة يوم عرفة. كثير منا ومن السادة المسلمين والسامعات يتذكر أثر حقيبة ليلة 27 من رمضان، يعني هذاك المشهد العظيم في ساحات الحرم، الدعوات التي خرجت من قلوب الصائمين والمعتمرين. واليوم يعود هذا الأثر في صورة مختلفة ولكن في يوم أعظم، في يوم عرفة بإذن الله تعالى. في يوم عرفة تحت حرارة الشمس بين ملايين الحجاج، هناك ذلك الحاج الذي أنهكه المشي وأتعبه الوقوف لكنه ماض بقلب ملب يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، يمشي بين الدعاء والتلبية، بين الرجاء والدموع، يبحث عما يعينه على إكمال هذا الموقف العظيم، موقف يوم عرفة. هنا يأتي دور هذه الحقيبة، حقيبة تقدم للحاج في يوم عرفة. هذه الحقيبة فيها وجبة تعينه على أداء النسك، فيها أيضا ماء بارد يروي عطشه ويخفف عن مشقة الطريق وحرارة الوقوف. فرق من المتطوعين يتجولون في مشعر يوم عرفة، وفي هذا المشعر المبارك مشعر عرفة يمشون على أقدامهم من الصباح إلى العصر إلى المغرب، يحملون هذه الحقائب بين الحجاج، يبحثون عن المتعب، يبحثون عن كبير السن، يبحثون عن أي شخص، أي حاج يعني أخذ منه الحر والجهد. هذه الحقيبة يعني نقدمها ب 750 ريال، وتطعم وتسقي 50 حاج في يوم عرفة، 50 حاج في يوم عرفة ب 750 ريال. وقد تكون حقيبة واحدة سبب في دعوة صادقة من هذا الحاج في يوم عرفة، والحاج الذي وهذا الحاج يعني لا نعرفه ولكن يرفع يديه إلى السماء ويدعو لك أيها المتضرع وأيها المتصدر. ما أجمل أن تجتمع لنا في هذا اليوم فضائل عظيمة، هذا اليوم المبارك يوم الجمعة وآخر ساعة يرجى فيها الدعاء وفضل الصدقة وفضل السقيا والإطعام، وأيضا شرف خدمة ضيوف الرحمن. ثم يأتي ذلك بعد ذلك يوم عرفة، يوم العتق والمغفرة والرحمة. في الحديث كما نعلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله سبحانه وتعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فالله سبحانه وتعالى له فضل عظيم وفضل في ذلك اليوم وعتقه للناس ولعباده في ذلك اليوم عظيم جدا. ولعل حاج يرفع يديه في يوم عرفة بعد شربة ماء أو وجبة وصلت إليه فيقول اللهم ارحم من أطعمنا واسق من سقانا واغفر لمن كان سببا في هذا الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع القبول.
3: اللهم امين. الله يجزاكم خير شيخ محمد، يبارك فيكم. ما شاء الله من سمع هذا الكلام وده ان شاء الله في هذا المساء المبارك وفي العشيه الطيبه ان يكون احد المساهمين. وش الطريقه جالك؟
14: والله احنا الحين في الساعه الاخيره من يوم الجمعه، ونسال الله سبحانه وتعالى القبول للجميع. والمساهمه سهله جدا جدا، يعني نستطيع ان نسقي حاج ونقدم له وجبه عن نفس المتجزع او عن من يحب او عن والديه او عن المتوفى او بما تجود به انفسنا. الايام معدوده والكميه محدوده مثل ما يقال، فلا يفوتك الاجر. نفتح تطبيق المصرف الراجحي ونضغط ايقونه التحويل في اسفل الصفحه، نختار ايقونه خدمات ثم جمعيه خيريه، ثم بعد ذلك في خانه البحث كلمه بيان، نبحث عن بيان، ثم تظهر جمعيه بيان لتعليم القران وعلومي بشمال مكه، ثم نختار الحساب المخصص لذلك سقي الماء، ثم ندخل المبلغ مبلغ التبرع بما تجود به نفسك ولو ريال، وان زدت فالله سبحانه وتعالى اكرم واجود. الان نضغط تاكيد على عمليه التحويل، وهنيئا للجميع الاجر العظيم. كما يمكن ايضا التبرع مباشره من خلال زياره موقع التبرعات الالكتروني لجمعيه بيان بمكه، ولمن اراد حساب المشروع يمكنه الاتصال على الرقم المخصص 0500 329 329، 0500 329 329. ولمن أراد أيضا الاتصال يمكنه التواصل مع مركز خدمات العملاء على الرقم المخصص للخدمة طوال 24 ساعة، الرقم هو 9200 328 24. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يتقبل من الجميع ما قدموا في سقيا حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منكم أنتم أيها الإذاعة المميزة إذاعة القرآن الكريم وجميع الفريق العامل في هذه الإذاعة، يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
3: اللهم أمين. الله يجزاك يا شيخ محمد، يبارك في جهودكم. الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
14: بارك الله فيكم، حفظكم الله.
3: الله يرعاك. إذن مستمعينا الكرام، نحن في آخر هذه الحلقة، وحقيقة أني أحب أن أذكر يعني أننا في هذا المساء الطيب المبارك هو يوم الجمعة، ونعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ثنتي عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها شيء إلا أعطاه إياه. وذكر يعني العلماء أنها آخر ساعة من هذا اليوم المبارك، يعني هذه الساعة التي نعيشها الآن، فينبغي الإنسان الحقيقة أن يهتم بهذه الساعة وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها، وأن يتضرع إلى الله بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. لا ينبغي أن تضيع مثل هذه الساعات، لأن هذه من الهبات التي يهبها الله لعباده، فتضيعها تضيع لعطايا الله سبحانه وتعالى، وقد لا يوفق العبد بعد ذلك لمثل هذه النفحات والرحمات. ولكن أيضا ما يذكر العلماء أن يعني من أسباب استجابة الدعاء أن الإنسان يكون متوضئا مستقبل القبلة، يرفع يديه ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد استغفر قبل ذلك، وإن أيضا تصدق بشيء قبل دعائه. فذكر العلماء أن هذا إن شاء الله يعني من أسباب استجابة الدعاء، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة. بإمكانك أيضا مثل هذه الجمعية المباركة الآن أنك تفتح التطبيق الآن وتتصدق وتطعم وتسقي حجاج بيت الله الحرام الذين يمكن تصلهم سقياك أو إطعامك يوم عظيم. إحنا نعرف أن تلك المرأة أو ذلك الرجل الذي سقى كلبا فغفر الله له، هذا الكلب غفر الله له أدخله الجنة، هذا الكلب يعني لم يدعو، هو بهيمة أصلا لا يعقل، مجرد أن رحمة هذا الرجل أو رحمة هذه المرأة لهذا الكلب وسقياه فيه وهو يلهث من العطش كانت سببا لدخوله الجنة. طبعا مع فارق التشبيه، يعني هؤلاء ضيوف الله والحجاج المعتمرون، حينما يشرب منهم حاج أو زائر شربة باردة يعني تسرسح كما يقال في قلبه وفي صدره ويعني تدخل في نياط عروقه وينبسط حتى لو لم يدعو، لكن ان دعا في خير وفضل يعني تخيق اللهم اسقي من سقاني في ذاك اليوم العظيم المبارك واطعم من اطعمني، فالله لا يحرمنا وياكم الاجر والفضل والعمل الصالح في هذه المواسم العظيمه. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الله يعطيكم العافيه لحسن متابعتكم. هذه رقة التحايا في الاشراف العام في حان السبيعي، اداره المحتوى عبد الله الزهراني، في الاعداد انفال علي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت سبيت، وفي الإخراج بدر بن حسن الزهراني. نلتقيكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحلة الحج.
13: رحلة الحج.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، قرآن يتلى وحاج يروى.
15: كما تتسابق لها القلوب، لنا هنا سباق أثيري في منافسة تفاعلية منوعة عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. رحلة الحج.
16: سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال صلى الله عليه وسلم: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وصحح إسناده ابن باز رحمهم الله جميعا.
17: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الزمر.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة فاطر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إذ اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع

منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم

تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: حديث قدسي قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أخرجه مسلم.
3: حديث قدسي قدسي.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. إلهي، دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا، وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا، ورغب فيك المجتهدون فوجدوك مجيبا، وسألك السائلون فوجدوك قريبا، وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك، الراجون لعفوك وكرمك، فلا تردنا خائبين، واستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد الترابا من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين، ارزقنا سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك أسعدنا، واغفر لنا، وفرج همنا، ويسر أمرنا، وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق البرايا، ويا دافع البلايا، سبحانك أنت الذي ملكت، وأنت الذي أنعمت، وأنت الذي أعطيت، وأنت الذي أجملت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا وقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: حمدا.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة الفرقان.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: من منبر الحرمين.
2: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
1: من منبر الحرمين.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الشورى.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: آيات الصلاة.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحد. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاتك، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاته، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار. واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا، واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدي، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك، واعف عني، وافتح علي فتوح العارفين به، وطهرني، واملأ قلبي بحبي للناس وإن أوعني، ونظف قلبي من الحقد حتى على عدوي، وخلصني من داء الحسد الذي أشقى غيري، واجعلني أحب للناس جميعا ما أحبه لنفسي. اللهم اجعل حبنا من خير ما يقربنا لرضاك، واشفنا من أمراض قلوبنا، واجعلنا دائما في حماك، واجعل غنانا في قلوبنا، وقنعنا بما أعطيتنا، وارزقنا هداك وتقواك، وارحم من أطاعك منا، واستر من عصاك، وجنبنا بغضنا لنعمتك على غيرنا، فإن ذلك اعتراض عليك.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

الصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسننا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،

0: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد الجبير من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: البيان القرآني، البيان القرآن. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: الرعيل الأول، الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحناشل يأتيكم كل اثنين عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله، بارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد كثيرا بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: الحسد عافانا الله وإياكم شر، وقد وهبني الله تعالى معرفة ببعض العلوم غير الشرعية، وأحب تعليم الناس عليها من خلال فتح قنوات في وسائل التواصل، لكنني أخشى من العين والحسد، فبما تنصحونني؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننصحك بالتوكل على الله عز وجل وحسن اليقين به وحسن الاعتماد عليه وقراءة الأوراد والأذكار الشرعية ثم المضي فيما تريد فعله، فلا يحملنك هذا التوهم على ترك الخير الذي يفيدك ويفيد غيرك. ولو أن كل أحد ترك عمله خشية من العين والحسد لما عمل الناس. لا شك أن العين تعمل عملها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي كتاب الله عز وجل الأمر بالاستعاذة من شر الحاسد، وبين الله جل وعلا أن ثمة أقواما يحسدون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد إذا تمكن من قلب المرء أتعبه، فهذا الحاسد الذي يحسدك اعلم أنه قد حسد نفسه قبلك، لأنه يعيش في حالة يرثى له فيها، فهمه أن يصيب الناس سوء. إذا رأى من صاحبه خيرا عمل على إزالة هذا الخير، لا يعمل على تحصيل مثل هذا الخير، إنما يعمل على إزالة هذا الخير عنك. والناس ماضون في الخير الذي كتب الله جل وعلا لهم، لا يضرهم حسده، فهو في غم وهم. إذا أراد أن ينام تفكر في فلان وفلان والخير الذي أصابهم، فيبقى مغتما، وهذه عقوبة معجلة له. والإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا ينبغي له أن يتقي فيها شر هؤلاء. فيعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام لما قص عليه الرؤيا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فنهاه يعقوب عليه السلام عن قص هذه الرؤيا التي علم يعقوب أنها خير، فخشي أن يعلم بها إخوته فيكيدوا له بذلك. ولما أراد إخوة يوسف أن يذهبوا ليوسف عليه السلام بعدما صار عزيز مصر، قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. قال بعض المفسرين إنه نهاهم أن يدخلوا من باب واحد وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة لئلا يصابوا بالعين. فالإنسان يحترس من عدوه، وإذا علم أن ثمة حاسدا يحسده فلا يعمل على مغايظته ولا يعمل على مكايدته، لأن ذلك مما يزيده، وإنما يعمل على ملاطفته وكثرة الدعاء له والاستغفار له وإظهار المحبة له، فإن ذلك مما يقلل من شره. إن كان في قلب هذا الحاسد إنابة ورجوع إلى الله عز وجل، فأنا أنصح من كان في قلبه حسد على إخوانه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يجتهد في فعل الطاعات، وأن يجتهد في فعل ما يحقق له الخير، لأن هؤلاء الحسدة لديهم طاقة كبرى وعظيمة، لو أنهم جعلوها فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم لحصلوا بذلك خيرا كثيرا، ولكنهم جعلوا هذه الطاقة فيما لا ينفعهم فارتد عليهم، وربما أصاب إخوانهم شيء من ذلك. فأنصح هذا السائل المضي قدما فيما يريد، فيما ينفع نفسه وينفع غيره، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا الجزاء. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: هل الذنوب في الأشهر الحرم تتضاعف، وكيف تتضاعف؟ القرآن بين لنا أن السيئة بمثلها.
2: الذنوب في الأشهر الحرم أو في أشهر العبادة كشهر رمضان، أو في الأمكنة المعظمة كالحرمين، لا تتضاعف من حيث الكم، فالسيئة كما أخبر الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئة السيئة، لا تكون السيئة في الأشهر الحرم أو في الأزمنة الحرم أو في الأمكنة المعظمة، لا تكون السيئة سيئتين، وإنما هي سيئة واحدة ولكنها تعظم. فالسيئة في المسجد الحرام أعظم منها في غير المسجد الحرام، ولكنها واحدة. الله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مع أننا في غير المسجد الحرام إذا هممنا بالمعصية ولم نفعلها لم تكتب علينا. إذا أردنا المعصية في غير المسجد الحرام لم تكتب علينا حتى نعملها، أما في المسجد الحرام قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هو لم يفعل هذا الظلم وإنما أراد، قال: نذقه من عذاب أليم. ف فالسيئة تتعاظم ولكنها لا تتضاعف. وهذا أيضا يكون في شهر رمضان، فشهر رمضان معظم عند الناس وعند الله عز وجل، فالسيئة فيه ليست كالسيئة في غيره لحرمة الزمان. فهذا مراد أهل العلم رحمهم الله حينما يقولون أحيانا بأنها تتضاعف، لا يقصدون بذلك التضاعف في العدد، وإنما يقصدون بذلك أنها تتعاظم في الكيفية، والله أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: ينصح الأطباء بتناول ما يسمى بالملفوف المخمر، فهل يجوز تناوله؟
2: إذا كان هذا الذي تذكر كما هو عندنا في المملكة العربية السعودية فيجوز أكله، لأنه ليس بمسكر. فإذا كان خارج المملكة وليس بمسكر فإنه يجوز أكله، وأما إذا كان مسكرا يعني بلغ حد الإسكار فإنه لا يجوز أكله. فالعلة في هذا، علة التحريم فيه، هو الإسكار. فإن كان يسكر فلا، وإن كان لا يسكر فأكله مباح. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا عطس شخص في المجلس ولم أسمعه يحمد الله جل وعلا، ولكن سمعت القريبين منه يقولون له يرحمك الله، فهل أشمته؟
2: الأصل أن العاطس يشمت إذا سمع حامدا لله عز وجل، كما الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمت. فإذا لم يحمد الله لم يشمت. ولهذا قال أهل العلم بأنه يكون حامدا مستحقا للتشميت إذا رفع صوته بالحمد ليسمع، أما إذا حمد الله تعالى في نفسه أو بصوت لا يسمع فإنه ليس حامدا مستحقا للتشميت فلا يشمت. وذكر بعض أهل العلم بأنه إذا كان في المجلس أحد فعطس فشمته من هو حوله، قالوا: فلك أن تشمته، لأن الأصل أن الذين حوله لن يشمتوه إلا وقد سمعوا هذا قد حمد الله، ولو لم يشمت لأنه لم يسمعه حامدا لله فقد أصاب السنة، لأن السنة إنما جاءت بمن سمع حامدا لله. ولكن تبقى مسألة، وهي أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن تشميت العاطس ليس على الكفاية، وإنما هو على العينية، فيلزم كل أحد سمعه عاطسا حامدا أن يشمته. وأما على قول من يقول بأن التشميت على الكفاية فإنه حتى لو لم تشمت إذا لم تسمع فقد شمته غيرك، وتكون بذلك قد أصبت السنة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخ حفظكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور؟
2: يعني بذلك المتشبع بما لم يعط الذي يظهر أنه ناله كذا وكذا، أو أنه قال كذا وكذا مادحا لنفسه كاذبا، فهذا كلابس ثوبي زور. قال أهل العلم في لابس ثوبي زور بأنه الرجل حسن الهيئة، حسن الهندام، وهو في نفسه كذاب، فيراه الناس فيظنون أنه بهيبته لا يتعاطى الكذب، فإذا شهد صدقوه، فهذا كلابس ثوب الزور، وهو لابس ثوب الزور. قال بعض أهل العلم بأن الرجل الذي يظهر بثياب الزهاد وهو فاجر في نفسه، فيلبس ثياب الزهاد ويتزيى بزيهم ولكنه فاجر في نفسه، وهذا المتشبع بما لم يعطى لا يستفيد شيئا إلا الوزر، وهذا تجده في بعض الناس يكذب إذا جلس في المجالس، كذب فيقول قد فعلت كذا وكذا وكذا مما يحمد عليه لو كان صادقا، وهو في الحقيقة كاذب، فهو كلابس ثوب يزور، فيتحدث كاذبا بأنه هو السبب في وصول الخير إلى هذه الأسرة، أو دفع الشر عن هذه الأسرة، أو أنه هو السبب في تزويج فلان من تلك المرأة الصالحة أو نحو ذلك، وهو لم يفعل من هذا شيئا. لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهو مع كونه رأى وسمع كذب، لو كان قائلا لهذا القول وهو صادق وأراد بذلك الرياء والسمعة لكان مذموما، فكيف إذا قاله مريدا الرياء والسمعة وهو كاذب؟ فهذا هو لابس ثوب الزور. وهذا الحديث سببه أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت بأن لها ضرة، فهل لها أن تتشبع بما لم يعطه زوجها؟ يعني زوجها لم يعطيها شيئا، ولكنها ستتظاهر أمام الضرة الأخرى بأن الزوج أعطاها مغايرة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها بهذا الجواب العظيم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه ونفع الله به، وشكر الله لكم أحبتي المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر موصول كذلك للزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الله يعطيه العافية، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين، إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الزمر.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الصلاة الأخطاء في قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فمن أخطأ فيها خطأ يحيل المعنى ويغيره فلا شك أنها لا تجزئه، إلا أن يكون عاميا لا يحسن إلا ذلك. ولننبه على بعض الأخطاء التي تغير المعنى في قراءة الفاتحة، فمن ذلك كسر الكاف في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقد يقرأها بعضهم إياك نعبد وإياك نستعين. ومثله إضافة حرف الياء في قول الله اهدنا، فبعضهم يقرأه اهدينا أو يقرأه أهدنا، فيتغير المعنى من طلب الهداية إلى طلب الهدية. ومن ذلك ضم حرف التاء في قول الله أنعمت عليهم، فيقرأها هكذا أنعمت، وكذلك لو كسرها فقرأها أنعمت عليهم، فهذه كلها تحيل المعنى ولا تصح معها قراءة الفاتحة. ومن الأخطاء ما لا يغير المعنى، لكن ينبغي بالمسلم أن يقرأ الفاتحة قراءة سليمة، فما أكثر ما نسمع العامة يقرؤون إياك نعبد بكسر الباء. لا شك أن هذا لا يحيل المعنى، ولكن ما الذي يعجز الإنسان أن يسمع الفاتحة عدة مرات ويردد مع المسجل الذي فيه هذه القراءة؟ والأنسب من ذلك أن يقرأها على أحد ممن يحسن القراءة، حتى يقرأ الفاتحة على الأقل قراءة سليمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حسن الصلاة، وحسن الصلاة أمر شامل يشمل حتى تسوية الصفوف. ولا شك أن القراءة السليمة للفاتحة التي هي ركن أمر لا بد منه، فينبغي أن يتعلم المسلم قراءة الفاتحة وأن يجتنب هذه الأخطاء، والله المستعان.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن مجموعة منهم عليهم السلام.

0: هنا أثنى الله على الأنبياء عموما فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي يبادرون إليها ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون، لا غافلون لاهون ولا مدلون، وكانوا لنا خاشعين، أي خاضعين متذللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم. وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء المهتدين من قبله، فقال:
1: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
0: أي اقتد بهم واتبع ملتهم وهداهم، ومن ذلك ما أخبرنا به الله تعالى في كتابه من كثرة دعاء الأنبياء لربهم وتوسلهم إليه، بل أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بلزوم الدعاء وعدم الاستكبار عنه، فقال سبحانه:

0: اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: مكارم الأخلاق.
2: المريض سلمكم الله وإن احتاج إلى الشفاء، إلا أنه بحاجة أيضا للزيارة الأخوية التي تسليه عن الأوجاع وتبهجه بالسؤال عنه وتشعره بقدره بين أحبابه. من هنا جعل الشارع الكريم عيادة المريض من حقوق المسلم على المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، رواه البخاري. وعلى العائد للمريض أن يتذكر الفضل الكبير الذي وعده الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، رواه مسلم. ورائع أن تكون العيادة في وقت ملائم ويسأله عن حاله، وأن تكون الزيارة غبا، وأن لا يكثر العائد من سؤال المريض، وأن لا يطيل العائد في زيارته حتى لا يضجر المريض أو يشق ذلك على أهله. وقديما قيل: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بين يومين، بل سله عن حاله وادعو الإله له، واجلس بقدر فواق بين حلين. من زار غبا أخا دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليلين. أيها الأحبة، وعلى العائد أن يدعو للمريض بالعافية والصلاح، كأن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، رواه الترمذي وحسنه. وأن لا يتكلم العائد أمام المريض بما يقلقه ويزعجه، وأن يوسع للمريض في الأمل، والأمل في الله كبير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب. برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي المؤمنون والنور.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن أغلى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي المؤمنون والنور.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: فرض الله تعالى للصلاة وقتا محددا، لا يجوز تقديم الصلاة عن ذلك الوقت ولا تأخيرها إلا لعذر. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أنها محددة بوقت معلوم لا بد من أدائها فيه. وهذه الأوقات بيّنها الله تعالى في القرآن الكريم، وبيّنها بتفاصيلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة الصريحة. بل إن أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى، في الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، متفق عليه. وتأخير الصلاة عن وقتها المحدد دون عذر من سفر أو مرض أو نحوه حتى يخرج الوقت أمر محرم يعرض فاعله للعقوبة التي أخبر الله تعالى عنها. قال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال أهل التفسير من الصحابة والسلف: ليس معنى أضاعوا الصلاة أي تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن ميقاتها، ولو تركوها لكفروا، عقوبتهم فسوف يلقون غيا، وهو كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. هذا العقاب وهذا الجزاء في حق من أخر الصلاة عن وقتها، فما بالكم في من يتركها بالكلية. ومن المعلوم أن من بذل وسعه لأداء الصلاة في الوقت ثم خرج وقتها يجب عليه أن يقضيها متى زال عذره، فمتى استيقظ النائم وجب عليه القضاء ويحرم عليه التأخر، لأن هذا وقت الصلاة في حقه ومثله الناس، فيجب أن يقضي ما تذكر ويحرم التأخير. ففي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها. أخرجه الإمام مسلم.
3: آداب تلاوة القرآن. على قارئ كتاب الله تعالى أن يراعي آداب تلاوة القرآن، كإخلاص النية لله سبحانه وحده في القراءة أو الحفظ، وطلب الأجر والثواب من الله تعالى، والبعد عن الرياء والسمعة والمباهات. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، أي سأل الناس، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. أما مس القرآن فلابد له من الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الطبراني. ومن آداب تلاوة القرآن أن ينظف القارئ فمه بالسواك ونحوه. قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ومن الآداب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنه مطردة له، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله لكي لا يصرفك الشيطان عن مقاصد القرآن ومعانيه. ومن آداب تلاوة القرآن تحسين الصوت به، وأن يرتل القرآن ترتيلا، وأن لا يختمه في أقل من ثلاث، وأن لا يجعل همه عند التلاوة بلوغ آخر السورة، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه وعلومه. ومن الآداب سؤال الله سبحانه من رحمته عند المرور بآيات الرحمة، والتعوذ من عذابه عند المرور بآيات العذاب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحاً.

0: برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
1: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا
4: يا شيخ.
0: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الإسراء.

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح، فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مكاني. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. متفق عليه. قوله حرث زرع، وقوله عسيب جريد النخل، وقوله ما رابكم إليه ما شككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل هذا في الدعاء. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، الآية. متفق عليه. قوله قينا حدادا، وقوله أتقاضاه أطلب منه قضاء ديني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور الرحمن والواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد العزيز التركي من سور الرحمن والواقعة والحديد.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض التعلق بالأبراج، ظاهرة ادعاء علم الغيب والتنجيم والكهانة والتعلق بالأبراج، نوع من الجاهلية القديمة الحديثة، وهي بلية كبرى في هذا العصر. فكثير من الشباب والفتيات يخوضون غمار هذه الأشياء التي تعود عليهم بالشر الوبيل، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فكم تلك المواقع أو الحسابات التي يرتادون

0: تغلقه وتبقى يومها عابسة. ومع بداية كل عام جديد تنهمر التوقعات السنوية من كل حدب وصوب لتملأ شاشات التلفزة ووسائل التواصل، بل قد أصبح التخطيط للعام الجديد لدى بعضهم مرتبطا بتوقعات أبراجهم، فلا يقومون بخطوة قبل التأكد من أن الحظ من نصيبهم. ولا خلاف بين أهل العلم أن النظر في هذه الأبراج لمعرفة المغيبات أمر يخالف الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ومن اعتقد أن للنجوم والكواكب تدبيرا لهذا الكون وأن ما يكون على وجه الأرض من أحداث إنما هو انفعال لفعل النجوم والكواكب فقد أشرك. ومن زعم أنه يعلم المستقبل بحركات النجوم والكواكب واقترانها وافتراقها فقد أشرك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، وقال كما عند أحمد: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا مطالعة الأبراج وتصديقها. إن التعلق بالأبراج يخالف العقل، فإنه لا ارتباط بين الحوادث الأرضية وبين الكواكب والنجوم ومنازلها واقترانها. ومن زعم أن ثمة علاقة فهو كاذب ملبس. لا يوجد أي نوع من الدراسات العلمية، لا يوجد أي تقرير من مراكز علمية بحثية موثوقة يثبت وجود رابط بين الأبراج وبين ما يتعلق بصفات الأشخاص أو حوادث الأرض. والخلاصة: أبراج الحظ وما جرى مجراها من ادعاء علم الغيب كقراءة الكف والفنجان ونحوها خيال لا حقيقة، ويحرم النظر فيها وترويجها بين الناس، ولا يجوز تصديقها، بل هذا من شعب الكفر والقدح في التوحيد، إضافة إلى أن الشغف بها من ضعف العقل. فكيف يظن أن مواليد برج ما لهم صفات معينة أو ستقع لهم حوادث واحدة؟ فإنه يولد في الساعة الواحدة الألوف، وهؤلاء لا يحملون قطعا الصفات نفسها، وهم متفاوتون سعادة وتعاسة، بل إنك ترى توأمين ولدا في ساعة واحدة، ومع ذلك فشخصية كل واحد منهما تختلف عن الآخر تماما، وينزل بهذا من المقادير ما لا ينزل بذاك. فأين أثر البرج هنا؟ ومما يدل على بطلان كلامهم أيضا اختلاف المنجمين أنفسهم في أشياء عدة، كاختلافهم في دلالة الأبراج على طباع الخلق وصفاتهم. فيا أيها الموفق، حذاري أن تغامر بأهم ما تملك وهو إيمانك، فالمقام ليس مقام تسلية، بل هو والله في غاية الخطر، وقد يعصف بإيمانك بالكلية. ويا معشر الآباء والأمهات والمربين تنبهوا، فالبلاء مستطير. إن من وقع في براثن مرض الهوس بالأبراج مسكين والله، فإنه كالذي يرى العالم من خلال ثقب صغير في نفق ضيق. إنه يفقد القدرة على الاستمتاع الصحيح بحياته أو الاهتمام بأي شيء بعيد عن هوسه. إنه يسبح في بحر متلاطم من الحيرة والقلق، ولربما عوقب بنقيض قصده فتوافيه النحوس من حيث ظن أنه يفوز بسعده. فهذه سنة الله في عباده، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله. فيا من ابتليت بهذا الداء تب واصلق في التوكل على الله وأحسن الظن به، فالخير كله بيده. تجنب مصدر الداء وأشغل نفسك بما ينفعك. وأهم خطوة في علاج التعلق بالأبراج تقوى الله وتعظيم أمره وتذكر عذابه. أصدق الله يصدق، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم كل أحد عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد.

0: ثلاثاء
1: عند 4:10 عصرا
0: من برامجنا في إذاعة القرآن الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم كل اثنين عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص الإخلاص في الإطعام، من العبادات الجليلة التي نص عليها القرآن ورغب فيها ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل إطعام الطعام، وهو فرع من الإنفاق، ولكن جاء التأكيد عليه لأهميته وأثره الكبير وعظيم نفعه، ولا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان فيه الإخلاص. ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله جل وعلا عن عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقد أثنى الله سبحانه في هاتين الآيتين على عباده الأبرار الذين أنعم عليهم بدخول الجنان، فوصفهم بصفات جليلة والتي منها إطعام الطعام ابتغاء وجه الله تعالى واتقاء لعذابه. قال الطبري رحمه الله تعالى: فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى ربهم وطلبا لرضاه ورحمة منهم لهم، انتهى كلامه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك كل راغب، انتهى كلامه رحمه الله.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الفجر وحتى سورة الكوثر.

0: الأنوار
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأنفال والتوبة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ماجد بن عبد الله الزامل من سورتي الأنفال والتوبة.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الحجر.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الكهف.